نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: أبو ظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياكم
0: والإحساس.

فلنجعل بطينة واحدة من عجائب الطبيعة السبع. صوت عن طريق رسالة نصية قصيرة SMS واكتب فيها بطينة بالإنجليزية وأرسلها إلى الرقم 3888. صوت لتساهم في جعل بطينة من عجائب الطبيعة السبع.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

0: الأغاني اللي تحبها والبرامج اللي تنتظرها كلها على بوظبي اف ام. بوظبي اف ام فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب، يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

0: مع ابو ظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الاقرب واحساسك الاجمل، يومك احلى ولحظاتك اجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش اجواء ابو ظبي

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من أبوظبي FM. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. أبوظبي FM.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

ابو ظبي اف ام، استمع واستمتع، معاكم دايما اقرب وعيش اجواء ابو ظبي اف ام. ابو ظبي اف ام، صوت الامارات اللي تحبه.

0: الكلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بي اف ام 90 اف ام خلها دوم في البال.
3: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: استمتعوا بأجواء منعشة مع العائلة والأصدقاء في سنو أبو ظبي في ريم مول لفترة محدودة. احصلوا على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتعوا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات فلس مجانية وخدمة استئجار خزانة. اهربوا من حرارة الصيف واستمتعوا بتجربة ثلجية مليئة بالمرح في قلب العاصمة في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو snowabuظبي.com.
1: فخورين بالإمارات،
2: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
1: فخورين بالإمارات.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
1: عليك بطاقة إياند ماني.
0: كيف يعني؟
1: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
0: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
1: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
0: ممتاز،
1: سافر بذكاء مع بطاقة إياند ماني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إياند ماني، تطبق شروط والأحكام.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM.

يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.

التطبيق الذكي لدائرة القضاء في أبوظبي يوفر لكم خدمات الاستعلام والاطلاع على ملفات القضايا والنيابة والملفات المالية وتقديم ومتابعة الطلبات وخدمات الإيداع وسداد الغرامات والاطلاع على وثائق الخدمات العدلية وغيرها المزيد. حمله الآن من أبل ستور أو جوجل بلاي. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

أبوظبي FM، صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل.

تغلب على حرارة الصيف في سنو أبو ظبي في ريم مول. احصل على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتع بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات مجانية وخدمة استئجار خزانة. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو سنو أبو ظبي.com.

مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبعة ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.

0: خلك قريب.
1: جيتك بقلبي وعد لاه يا قلبي
0: واستمتع بوضبي.

عليك منع سفر، حجز مركبات أو إجراء تنفيذي آخر مرتبط بسداد، ادفع مستحقاتك عبر خدمة إيداع الأمانات المتاحة على مدار الساعة في التطبيق الذكي لدائرة القضاء أبوظبي أو الموقع الإلكتروني، ليتولى الذكاء الاصطناعي إصدار قرارات الإلغاء تلقائياً. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

0: وليتك أمري وعمري كل من سنة قال وناس كل من تواضع في الحب قالوا جبن مفهومهم في المحبة لو حد معنى صغير
1: أنا لي الله
0: وانت
1: أنا لي الله
0: وانت لك عذاب مفهومهم للمحبة لو حد معنى صغير
1: أنا لي
0: وليتك أمري.

0: أبو ظبي اف ام. خدمة توكيل لإصدار الوكالات الفورية من دائرة القضاء أبو ظبي متوفرة عبر التطبيق الذكي ومتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومن دون الحاجة للاتصال المرئي أو حجز المواعيد المسبقة. حمل تطبيق دائرة القضاء من أبل ستور أو جوجل بلاي وأنجز وكالتك الآن.
1: فخورين بالإمارات، قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

تغلب على حرارة الصيف في سنو أبو ظبي في ريم مول. احصل على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتع بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات مجانية وخدمة استئجار خزانة. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو سنو أبو ظبي.com.

0: لأن ذوقك يستاهل الأفضل. أبوظبي أف أم. التطبيق الذكي لدائرة القضاء في أبوظبي يوفر لكم خدمات الاستعلام والاطلاع على ملفات القضايا والنيابة والملفات المالية وتقديم ومتابعة الطلبات وخدمات الإيداع وسداد الغرامات والاطلاع على وثائق الخدمات العدلية وغيرها المزيد. حمله الآن من أبل ستور أو جوجل بلاي. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.
1: أخواني وأخواتي، بفضل الله تعالى ثم بفضل قيادة أخي خليفة رحمه الله ومن قبل المؤسس وباني الاتحاد الشيخ زايد، تمتلك اليوم دولة الإمارات منظومة تنموية متطورة ومتكاملة ومستدامة، أصبحت مصدر إلهام وآمال لشعوب المنطقة والعالم، وبإذن الله ستبقى وتتطور بجهود أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها.
2: استوديو واحد أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبوظبي اف ام عبر الانستغرام.
3: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي اف ام.

0: دولة الإمارات العربية المتحدة دولة صنعت مجدها بإرادة لا تلين، بطموح لا سقف له، بإنجازات لا تعرف التراجع. دولة أصبحت عنوانا للتنمية ورمزا للريادة ونموذجا عالميا في صناعة المستقبل. بقيادتها الحكيمة لم تكتفي بأن تكون دولة متقدمة، بل اختارت أن تكون دولة ملهمة، دولة تصدر للعالم قيم التسامح، وتفتح أبوابها للعلم والمعرفة، وتبني جسورا من التعاون مع كل دول العالم. وفي كل يوم تثبت دولة الإمارات أن التنمية هي منظومة قيم ورؤية إنسانية ورسالة حضارية تؤمن بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية.
1: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

0: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعينا. أهلا وسهلا ومرحبا بكل من يسمعنا ويتابعنا وحاب أن يشاركنا في هذا البرنامج, برنامج استوديو واحد اللي نطلع عليكم فيه مستمعينا من الأثنين إلى الخميس من 10 إلى 11:30 صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة, حفظها ربي دائما وأبدا من كل شر وسوء رب العالمين, وعبر أثير أبو ظبي FM, وكذلك عبر تطبيق ستارز بلاي في منصة ADMN لمتابعة هذا البرنامج أو غيره من البرامج التي تبث عبر شبكة أبوظبي للإعلام. نحييكم طاقم عمل برنامج استوديو واحد اليوم, أحمد العبيد لي, كوثر أحمد وعليا سبت, بنكون معاكم بإذن الله. نستقبل مكالماتكم ورسائلكم النصية وكذلك رسائلكم عبر البريد الإلكتروني, بدءا من المكالمات الهاتفية على 600-551-222 600-551-222. أما بالنسبة للرسائل النصية فعلى 35444 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae studio1@admn.ae. طيب, بالنسبة للبريد الإلكتروني مستمعينا عندنا الأخ طيب الإيميل من حمد بشأن رفض تجديد بطاقة أصحاب الهمم لوالدتي سيدة لطيفة وهي من كبار المواطنين تبلغ من العمر 61, الله يحفظها يا رب, تعاني من حالة صحية وحركية شديدة ومزمنة وموثقة في ملفها الطبي. سبق أن منحت والدتي بطاقة أصحاب الهمم لمدة 3 سنوات ثم ألغيت البطاقة, وعندما تقدمنا بطلب تجديدها تم رفض الطلب الأول بحجة أن التقرير الطبي المرفق قديم, وطلب منا تقديم تقرير طبي حديث يوضح الإعاقة الجسدية وشدتها. أعدنا تقديم الطلب برقم كذا وأرفقنا تقرير صادر عن عيادة العمود الفقري في مستشفى هيلث بوينت بتاريخ 5/8/2025, يعني من سنة, إلا أن الطلب رفض مرة أخرى لأن التقرير تجاوز مدة السنة المطلوبة بأيام قليلة. والدتي لا تعاني من حالة بسيطة مؤقتة يمكن أن تختفي بعد عدة أشهر, فقد أجرت عملية دمج للفقرات القطنية, الله يعافيها يا رب, وشارح الحالة. تعاني كذلك من آلام مستمرة, أجرت والدتي عملية استئصال. طيب, يمكن للجهات المختصة التحقق من جميع هذه الحالات والعمليات والأدوية من خلال ملفها الطبي وسجلات الجهات الصحية, جميع المعلومات المذكورة قابلة للتحقق. تواصلنا مع المستشفى للحصول على تقرير جديد, ولكن تم إبلاغنا بأن المواعيد بعيدة بسبب الازدحام, ووالدتي تحتاج إلى مراجعات وفحوصات جديدة تشمل السونار والرنين المغناطيسي وغيرها من الفحوصات, وهذه الإجراءات مرهقة لها, الله يعافيها يا رب. نحن لا نرفض أي فحص يراه الطبيب ضروري لعلاجها ومتابعة سلامتها, ولكن نتساءل هل من المعقول إلزام امرأة من كبار المواطنين وأصحاب الهمم بإعادة سلسلة طويلة من المواعيد والفحوصات كل سنة فقط لإثبات أن المسامير والتثبيت المعدني وأمراض العمود الفقري المزمنة والقيود الحركية ما زالت موجودة؟ الله يعافيه يا رب. طيب, اللقاء موجود؟

0: احنا مستمعينا مع فعاليات الدورة 22 من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير جهاد 2026 اللي انطلق أمس وحتى يوم 26 أغسطس الجاري في مركز دبي التجاري العالمي. معنا المهندس الأستاذ خالد العطار المدير العام لمنظمة جهاد المستدامة. حياك الله أستاذي.
1: يا هلا فيكم.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نورتوا برنامج استوديو واحد.
1: نور نوركم ومشكورين على الاستضافة.
0: الشكر لكم موصول، الله يحفظكم يطول لي بعمرك. لو نتكلم بداية يعني بشكل تفصيلي أكثر عن معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير كتوضيح لهذا المعرض وهذا المؤتمر وكذلك أيامه وتوقيتاته.
1: نعم، طبعا دبي اليوم تثبت من جديد أنها مش فقط مركز عالمي للخدمات اللوجستية والاستجابة الإنسانية، اليوم احنا في دبي مركز عالمي لقيادة وصناعة مستقبل العمل الإنساني.
0: نعم.
1: معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير يأتي برعاية كريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه، ودولة الإمارات اليوم تجمع هنا في دبي أكثر من 21 ألف مشارك من 165 دولة.
0: نعم.
1: وعندنا أكثر من 300 متحدث كلهم في دبي لصناعة هذا التغيير. ودي هذا اليوم هو أكثر من مجرد مؤتمر ومعرض، هو منصة عالمية فيها القيادات العالمية الإنسانية وصناع القرار، فيها الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص كذلك كلهم تحت سقف واحد. ودي هذا على أكثر من عقدين من الزمن قدرنا يبني منظومة متكاملة للحوار وتبادل الخبرات، والأهم أنه يحول هذا الحوار إلى مبادرات وشراكات لها أثر إنساني حقيقي. طبعا اليوم وكالة الإمارات للمساعدات الدولية هي الشريك الرسمي كذلك لمعرض ومؤتمر ديهاد، وهذا اللي أكد أن دور دولة الإمارات ما يقتصر فقط على الاستجابة والدعم ولكنه يمتد لقيادة الحوار وصياغة المستقبل في هذا المجال. طبعا رسالتنا واضحة، في الإمارات نجمع العالم ومن دبي نبني الشراكات ونحول الحوار إلى أثر حقيقي يوصل للمجتمعات كافة.
0: نعم، هذا المعرض يأتي لهذا العام تحت شعار العمل الإنساني والتحول. أستاذ خالد، كيف يغير المعرض ويشكل الجيل القادم من منظومة الإغاثة الدولية؟
1: طبعا العمل الإنساني اليوم خاصة يمر بمرحلة تحول كبيرة جدا، التحديات أكثر تعقيد والأزمات صارت مترابطة بشكل أكبر، فما نقدر نواجه التحديات بنفس أدوات الماضي. ولهذا ديهاد أو في ديهاد احنا ما نتكلم فقط عن تحديات اليوم، احنا دوم نسأل كيف ممكن منظومة العمل الإنساني تكون في السنوات القادمة، وهذه أهمية ديهاد وأهمية دبي، كيف نستفيد من الذكاء الاصطناعي، تكنولوجيا، كيف نقدر نعطي الشباب مساحة أكبر، وكيف ننتقل من مجرد استجابة للأزمات إلى أن احنا نتوقعها ونقدر نستعد لها بشكل أكبر. وهذا بالنسبة لنا هو الهدف الأساسي، إن ما يكون فقط مكان نتكلم فيه عن مستقبل العمل الإنساني بس نكون مكان يساهم في صناعة المستقبل في هالمجال.
0: نعم، كيف تخدم التكنولوجيا اليوم في تسهيل مهام البحث والإنقاذ؟
1: نعم، التكنولوجيا خاصة في آخر 5 سنوات صارت شريك أساسي خاصة في مهام إنقاذ الأرواح وخاصة في البحث والإنقاذ. نتكلم عن الذكاء الاصطناعي، الطائرات بدون طيار، صور الأقمار الصناعية، تحليل البيانات، هذه كلها أدوات تساعد فرق الإنقاذ أنها تعرف المناطق الأكثر تضرر بشكل أسرع وتحدد أماكن الأشخاص المحتاجين وحتى تقيم المخاطر وتتخذ القرارات في بعض الأحيان. وفي حالات الطوارئ احنا نعرف أن كل دقيقة ممكن تصنع فرق وتنقذ حياة، ولكن دائما احنا نقول ونوجه، ويمكن هذه رسالتنا من ديهاد، أن التكنولوجيا ما تحل مكان الإنسان.
0: نعم.
1: التكنولوجيا تمكن وتساعد أنه يوصل أسرع ويتخذ قرار أفضل، والأهم هو استخدامها بشكل مسؤول وأخلاقي بحيث أن نوصل لعدد أكبر من الناس وننقذ أرواح أكثر إن شاء الله.
0: نعم، اليوم يطول لي بعمرك أستاذ خالد، شو دور دولة الإمارات في هذا الشأن ومدى أهمية المبادرات المنطلقة منها؟
1: طبعا دولة الإمارات اليوم ما تكتفي بالمشاركة في العمل الإنساني العالمي، بس هي تساهم يمكن بشكل أكبر الآن وبشكل حقيقي في قيادة وصناعة المستقبل في المجال هذا. وطبعا برؤية قيادتنا الرشيدة ممثلة بسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، أصبحت الإمارات مركز عالمي للعمل الإنساني يجمع بين الإمكانيات اللوجستية والمساعدات الدولية والابتكار والدبلوماسية الإنسانية كذلك. ودبي تحديدا أثبتت أنها مش بس مكان تنطلق منه المساعدات إلى مختلف أنحاء العالم، بس هي مكان يجتمع فيه قادة العمل الإنساني وصناع القرار والمنظمات الدولية عشان يناقشون ويبنون شراكات ويطلقون مبادرات جديدة. طبعا طموحنا مش بس أن احنا نستجيب للأزمات، طموحنا أن احنا نكون جزء من صناعة مستقبل منظومة العمل الإنساني بحيث تكون منظومة أكثر استعداد وأكثر استدامة، والأهم تكون يكون تأثيرها على حياة الناس أكبر.
0: نعم، في النهاية أستاذ خالد، رسالة ختامية للجمهور اللي يسمعنا وقد يكون مهتم لحضور هذا المعرض كذلك.
1: طبعا رسالتنا بسيطة جدا، العمل الإنساني مسؤولية الجميع وليس فقط المؤسسات الإنسانية، مو بلازم ننتظر أزمة عشان نبدأ نتحرك، كل شخص وكل مؤسسة وكل حكومة وحتى كل فكرة جديدة ممكن تكون جزء من الحل وتصنع الفرق. ومن دبي ومن دولة الإمارات رسالتنا للعالم أن مستقبل العمل الإنساني لازم نبنيه مع بعض بالتعاون بالابتكار، والأهم أن الإنسان يكون دائما هو في قلب كل شيء إحنا نسويه، لأن التكنولوجيا تتغير، التحديات تتغير وبشكل سريع، والعالم يتغير، بس الهدف يظل واحد، الإنسان أولا.
0: نعم، المهندس خالد العطار المدير العام لمنظمة دهاد المستدامة، شكرا لك أستاذي.
1: شكرا لكم.
0: الله يحفظكم.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمكم مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
5: ألو؟
6: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك إياها.
5: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
6: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد.
5: دامتشي؟ أوكي، الموضوع في هدية. يا حلاته،
7: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
8: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام. النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
5: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
8: هذا أسلوبهم، ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الأو تي بي ولا بيانات البطاقة.
5: والله خلاص، من اليوم ورايح ما بعطي رقمي لأي حد.
8: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
5: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحوثني، مواري عبدالله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

حياكم الله مستمعينا من جديد، وما زلنا معاكم أكيد بإذن الله مستمرين في استوديو واحد. نستقبل مكالماتكم على 600-551-222 والرسالة النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. أي مقترح مستمعينا، أي موضوع، أي ملاحظة، أي رأي ممكن أنك أنت حاب أنك تشاركنا فيه أو تقدمه، أكيد باب استوديو واحد مفتوح للجميع، سواء عبر الرسالة النصية أو البريد الإلكتروني أو المكالمات الهاتفية. طيب، بالنسبة للرسائل النصية اللي بدءا من أمس من بعد انتهاء حلقتنا على 3544، الاسمس الأول أو المسج الأول هو من أخونا سلطان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، استفساري لهيئة أبو ظبي للإسكان، في سنة 2018 طلعت مبادرة تخصيص الأراضي للمواطنين الذين يحملون خلاصة قيد غير إمارة أبو ظبي بشروط، وهي أن يكون قد أكمل 15 سنة خدمة في إمارة أبو ظبي وعشر سنوات إقامة في إمارة أبو ظبي، ولكن إلى الآن لم يتم البت فيه، علما بأني قد أكملت 25 سنة خدمة في مدينة العين وعشت فيها منذ الولادة إلى الآن، أي ما يقارب 45 سنة، متزوج ولدي أبناء يتلقون تعليمهم الدراسي في مدينة العين، وأنا في أمس الحاجة إلى أرض سكنية للاستقرار الأسري. طيب، بنتواصل وياك طول بعمرك. أو في الأخير مذكور في الرسالة نفسها، تواصلت وياي ولكن ما حد رد علي، شو صار في الموضوع؟ طيب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عندي موضوع أرجو التواصل، الاسم أبو عبد العزيز. إن شاء الله يا أبو عبد العزيز يرجع الاتصال إن شاء الله. عندي ملاحظة على مدرسة البيرق للشراكة، لم يتم حل الموضوع ولم يتم التواصل لتسجيل عيالنا فيها. طيب، أرجو التواصل، شكرا. عليكم السلام إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، استديو واحد، لدي ملاحظة. الله الإدارة الموقف، لأن طيب بو شيخة بنتواصل ياك يا بو شيخة وإن شاء الله خير. طيب، تم إنهاء خدماتي من صحة، من شركة صحة بدون سبب. كيف بدون سبب؟ طيب، رفعني للجهات المعنية تظلم، ولا يزال الموضوع قيد الدراسة منذ سنتين ولا يوجد مصدر دخل آخر. إن شاء الله يطول بعمرك، بنشوف الموضوع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، موضوعي بيني وبين هيئة تنمية المجتمع وزارة تمكين المجتمع بخصوص علاوة التضخم، خطأ في احتساب العلاوة وحذف الأبناء من النظام بعد التحديث، تواصلت أكثر من 5 مرات وأنا ضايع بين الجهتين لهيئة تنمية المجتمع وزارة تمكين المجتمع، أرجو الاتصال لتوضيح باقي التفاصيل. محمد، إن شاء الله يا محمد. طيب، عليكم السلام، أنا مواطنة إماراتية أبلغ من العمر 45 سنة، تقدمت بطلب للحصول على دعم سكني في أبو ظبي، ولكن فوجئت برفض الطلب بسبب أن زوجي غير مقيم داخل الدولة. طيب، نعم، إن شاء الله بنتواصل وياكم. هي مطرشة على كذا مسج. طيب، لدي ابنة وأنا موظفة في الدولة وأدي واجباتي بينما طيب أطلب إعادة النظر في مثل هذه الحالات، لأن

حق المواطن في السكن يجب أن يقيم بناء على ظروفه واحتياجه. طيب عليكم السلام، أنا محمد من أصحاب الهمم، عندي ملاحظة. إن شاء الله طال عمرك، إن شاء الله بيتم التواصل معاكم جميعا لأخذ التفاصيل وأكيد للتواصل وإحالة مواضيعكم بإذن الله إلى الجهات المعنية إن شاء الله. طيب برعاية رئيس الدولة وتوجيهات منصور بن زايد، مهرجان الشيخ زايد الصيفي يختتم نسخته الأولى بنجاح. اختتم مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026 فعاليات نسخته الأولى بمنطقة الوثبة في أبوظبي بعد رحلة امتدت 46 يوم، نجح خلالها في تحويل الإجازة الصيفية إلى مساحة متكاملة للتعلم والابتكار واكتشاف المواهب من خلال تجربة جمعت المعرفة والترفيه والرياضة والموروث الوطني تحت سقف واحد، وقدمت نموذجا فريدا للاستثمار في الإنسان وصناعة المستقبل. أقيم المهرجان تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وبتوجيهات ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اللي أكد منذ انطلاقته أن الاستثمار في الأجيال هو الاستثمار الحقيقي لصناعة المستقبل. عكست النسخة الأولى حجم الإقبال على المهرجان، تجاوز عدد المسجلين 20,000 طالب وطالبة من أكثر من 79 جنسية، فيما شارك فعليا أكثر من 10,000 طالب وطالبة في البرامج والفعاليات المختلفة. على مدار 46 يوم نظم المهرجان 8,096 ورشة عمل وفعالية بواقع 44 ورشة وفعالية يوميا موزعة على 4 حصص، بما عكس كثافة المحتوى وتنوع البرامج المقدمة للمشاركين. شكلت قاعات المهرجان مختبر صيفي مفتوح جمع بين الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي والرياضة والتراث والصحة والإعلام الإبداعي والترفيه ضمن بيئة تعليمية حديثة وآمنة. طيب قبل الفاصل مستمعينا ناخذ خبر برعاية عبدالله بن زايد، مركز الشباب العربي يطلق النسخة الخامسة من برنامج القيادات الدبلوماسية العربية الشابة. برعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أطلق مركز الشباب العربي اليوم أو أمس النسخة الخامسة من برنامج القيادات الدبلوماسية العربية الشابة بمشاركة 48 مشارك من 15 دولة عربية لخوض تجربة تدريبية وتطبيقية تختبر مدى قدرة الأدوات الدبلوماسية التقليدية على مواكبة عالم سريع التحول في وقت تعيد فيه التكنولوجيا والفاعلون الجدد والتحديات المتشابكة تشكيل العلاقات الدولية ومصادر القوة والتأثير. ينظم المركز البرنامج ضمن شراكة استراتيجية مع وزارة الخارجية وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وبالتعاون مع شركاء المعرفة كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية ومركز ترندز للبحوث والاستشارات، وكذلك بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات تحت عنوان الدبلوماسية تحت المجهر، هل ما زالت أدوات الأمس قادرة على إدارة عالم اليوم؟ يستمر حتى 10 من سبتمبر عبر مرحلتين تدريبيتين عن بعد، تليهما مرحلة حضورية في أبوظبي تركز على المحاكاة والتفاوض وإدارة الأزمات. نطلع معاكم مستمعين إلى فاصل ومن بعدها مكملين.

0: سيادة دولة الإمارات وأمنها مبدأ أساسي لا يمكن التنازل أو التهاون فيه. نمد يد الصداقة إلى كل دول المنطقة والعالم التي تشاركنا في قيم التعايش السلمي والاحترام المتبادل لتحقيق التقدم والازدهار لنا ولهم.
1: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544.

0: المكالمات الهاتفية 655-1222.
1: برنامج ستوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

عودة لكم مستمعينا من جديد، وما زلنا معكم في برنامج استوديو واحد. نذكركم بأرقام التواصل على 600551222 والرسالة النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. طيب، في أبوظبي الوقاية المبكرة والاستعداد للمستقبل أساس جودة الحياة. لا تبدأ صحة الأسرة عند زيارة الطبيب، بل قبل ذلك بكثير. في أبوظبي لما تفكر أو يفكر شاب في الزواج، أو تستعد أم لاستقبال مولودها الأول، أو يخطط أب لمستقبل أطفاله، يلقون منظومة صحية متكاملة ترافقهم في كل مرحلة من حياتهم. وفي ظل عام الأسرة 2026 تعزز دائرة الصحة أبوظبي هذا النهج، انطلاقا من قناعة راسخة بأن بناء مجتمع قوي يبدأ بأسرة صحية، وأن الوقاية المبكرة والاستعداد للمستقبل هما أساس جودة الحياة. في عالم تتزايد فيه التحديات الصحية المرتبطة بأنماط الحياة والأمراض المزمنة، لم تعد صحة الأسرة مسألة فردية، بل مسؤولية مجتمعية تتطلب منظومة صحية قادرة على التنبؤ بالمخاطر وتمكين الوقاية والتحرك بسرعة للعلاج واستعادة الصحة. ولهذا تبنت دائرة الصحة أبوظبي نموذج متكامل يرتكز على 4 ركائز مترابطة: الوقاية والاستباقية، جودة رعاية بين الأفضل عالميا، توظيف الابتكار، وتعزيز الجاهزية والاستجابة. طيب، بهذا النهج الشامل تواصل دائرة الصحة أبوظبي بناء منظومة صحية لا تكتفي بعلاج المرض، بل تسعى لتعزيز الصحة وجودة الحياة عبر مرافقة الأسرة في كل خطوة من رحلتها، من أول قرار إلى مراحل الحياة المختلفة. وفي عام الأسرة 2026 تؤكد أبوظبي التزامها بأن تكون صحة الأسرة محور التنمية، وأن الاستثمار في الوقاية والابتكار والجاهزية هو الطريق نحو مجتمع أكثر صحة واستدامة للأجيال المقبلة. طيب، أتمنى من برنامجكم إيصال، هذا بالنسبة للسمس، إيصال صوتي للمسؤولين والنظر في هذا الموضوع الذي قد يعاني منا غيري أيضا. لكم جزيل الشكر أم سارة. إن شاء الله يا أم سارة. طيب، ضم المواطنين العاملين بدوام جزئي إلى نظام المعاشات. هذا الخبر مستمعينا بتاريخ 22، يعني قبل 3 أيام، أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بدء تغطية الكوادر الوطنية العاملة بنمط الدوام الجزئي لدى جهات العمل في القطاع الحكومي والخاص الخاضعة لقوانين المعاشات الاتحادية، في خطوة تهدف إلى مواكبة متغيرات سوق العمل ودعم خيارات العمل المرنة حضوري عن بعد أو هجين، وتوفير الاستقرار والأمان المالي لجميع المواطنين. وفقا للضوابط الجديدة، يسجل الموظفون العاملون بدوام جزئي ممن تتراوح ساعات عملهم بين 8 و32 ساعة أسبوعيا، أو من يوم إلى 4 أيام أسبوعيا، بما يعادل 20% إلى 80% من ساعات الدوام الكامل. تحتسب مدة الخدمة والمنافع التقاعدية بنسبة متناسبة مع ساعات العمل الفعلية وراتب حساب الاشتراك المعتمد لكل فترة. أوضحت كذلك الهيئة أن أصحاب العمل مسؤولون عن تسجيل الموظفين المواطنين العاملين بدوام جزئي وتحديث بيانات الموظفين بدوام كامل المؤمن عليهم الذين ينتقلون إلى عقود عمل بنظام الدوام الجزئي عبر منصة معاشي. أشارت كذلك الهيئة إلى أن توفير حماية تأمينية مناسبة لمختلف أنواع عقود العمل يوفر المرونة للمؤمن عليهم، ويتيح لهم الموازنة بين حياتهم المهنية والتزاماتهم الخاصة، سواء كانت لأسباب شخصية أو بهدف الدراسة أو الرعاية الأسرية. وأكدت أن نظام المعاشات للدوام الجزئي

يضمن استمرارية الخدمة للمؤمن عليهم عند التنقل بين الدوام الكامل والجزئي، مما يدعم استقرارهم المالي والمجتمعي على المدى البعيد. طيب نشوف خبر التربية. تحدد ضوابط لانتقال الطلبة بين المسارات التعليمية. حددت وزارة التربية والتعليم ضوابط انتقال الطلبة بين المسارات التعليمية وفق معايير ترتبط بالصف الدراسي والتحصيل الأكاديمي ومتطلبات المواد العلمية، مع اختلاف أهلية الانتقال بين المسارين العام والمتقدم، ووضع إجراءات خاصة للطلبة الراغبين في الاستمرار بالمسار المتقدم في حال الرسوب. وفقا للخطة الدراسية للعام الأكاديمي 2026-2027، يعرف الانتقال بين المسارات التعليمية بأنه انتقال الطالب من مسار تعليمي إلى آخر في بداية العام الأكاديمي بعد التأكد من استيفاء جميع الشروط المعتمدة، ولا يمكن تنفيذ الانتقال بعد انتهاء الأسبوعين الأولين من العام الدراسي. حددت الخطة أهلية الانتقال من المسار العام إلى المتقدم بحسب الصف الدراسي، إذ يسمح لطالب الصف الثامن في المسار العام بالانتقال إلى الصف التاسع في المسار المتقدم، ولطالب الصف التاسع بالانتقال إلى الصف العاشر المتقدم. شريط التحقيق نسبة 80% على الأقل في مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم في نهاية العام الدراسي للصف السابق. في المقابل لا يسمح لطلبة الصف العاشر في المسار العام بالانتقال إلى الصف الحادي عشر في المسار المتقدم، كما لا يسمح لطلبة الصف الحادي عشر العام بالانتقال إلى الصف الثاني عشر المتقدم لعدم استيفائهم متطلبات المواد العلمية المقررة للالتحاق بهذه الصفوف في المسار المتقدم. يقتصر تنفيذ إجراءات الانتقال بين المسارات على أول أسبوعين من العام الأكاديمي الجديد على أن يغلق باب الانتقال أمام الطلبة المؤهلين بنهاية الأسبوع الثاني، مع إلزام الراغبين في تغيير مسارهم باستيفاء معايير القبول المحددة والاستفادة من الإرشاد الأكاديمي اللي تقدمه المدرسة قبل اتخاذ القرار. بنكمل معاكم مستمعينا، ولكن نطلع إلى فاصل. قبلها أذكركم بأرقام التواصل على 600-551-222 والرسالة النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae.

0: تبدأ الحكاية دائماً بصورة تبدو عادية. سيارة متوقفة لدقائق وصاحبها يقول في نفسه: لن أتأخر، إنها دقائق فقط. لكن ما لا يرى بالعين أن تلك الدقائق تحت شمس الصيف قد تغير كل شيء. داخل المركبة لا يحتاج الهواء إلى وقت طويل حتى يتحول إلى فرن مغلق، وطفل صغير قد لا يستطيع التعبير عما يشعر به ولا يستطيع أن يقدر الزمن، سيجد نفسه أمام خطر وصمت نهايته وخيمة. في المقاعد الخلفية أو في مقصورة المركبة بشكل عام، قد ننسى بطارية أو شاحنا متنقلا أو عطرا، مواد تبدو مألوفة في حياتنا اليومية، لكنها مع الحرارة المرتفعة قد تتحول إلى مصدر اشتعال أو انفجار مهددة المركبة ومن حولها. اللافت أن معظم هذه الحوادث لا تبدأ بإهمال متعمد، بل بثقة زائدة وعبارة من نوع سأعود بعد قليل. لكن الشمس لا تنتظر والحرارة لا تفرق بين دقيقة وأخرى، لذلك قبل أن تغادر مركبتك ألقي نظرة أخيرة وتأكد أن لم يبقى هناك ما قد يحمل في داخله خطرا مؤجلا أو قد يحملك الندم. أبسط عادة قد تنقذ حياة، وأقصر لحظة انتباه قد تمنع خسارة لا يمكن تعويضها. وفي الصيف تبدأ السلامة من عادة صغيرة لكنها تصنع فرقا كبيرا. لبرنامج استوديو واحد، هيثم حمدان.
1: استوديو واحد
0: أثير هادف لتوصيل المعلومة الأكيدة، ومنصة متميزة لاستعراض جودة الخدمات، وملتقى الرحب لتبادل الأفكار والآراء. شاركونا يومياً مواضيع مجتمعنا عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبوظبي FM عبر الانستغرام. برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

0055 5212 مستمعينا الرسالة النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. الرسالة النصية والبريد الإلكتروني مستمعينا في أي وقت تقدرون أكيد ترسلون مواضيعكم ومقترحاتكم سواء الخاصة أو العامة، وإن شاء الله

نحن نتواصل معكم في وقت آخر، ولكن من بعد إذنكم الموضوع بإيجاز ورقم الهاتف للضرورة حتى يتم التواصل معكم. أما الاتصال الهاتفي فهو محصور في توقيت البرنامج اللي هو من الأثنين إلى الخميس من 10 لين 11:30 صباحا. صباح الخير، صباح النور، يطول لي بعمرك. إذا في مجال عندكم الاتصال بي إن شاء الله للتواصل مع جميع المتصلين. ما فهمت والله. طيب شافي، إن شاء الله يا شافي، عندي بعض الاستفسارات، إن شاء الله يطول لي بعمرك بنتواصل وياك. مرحبا أخوي، إيش حالك؟ بالنسبة للي مش متزوجين هل يحق لهم علاوة التضخم؟ والله لا أعلم، لا أعلم طال عمرك، ولكن بنتصل فيك إن شاء الله، بنحول موضوعك إلى الجهة إن شاء الله، وهم يشوفون، هم أدرى بأمورهم وقوانينهم أكيد وقواعدهم. طيب يطول لي بأعماركم مستمعينا. رئيس الدولة، نستلهم من سيرة خير البشر قيم الخير والإنسانية. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، نستلهم من سيرة خير البشر والرحمة المهداة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قيم الخير والمحبة والإنسانية. قال سموه عبر منصة إكس في ذكرى مولد خير البشر والرحمة المهداة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نستلهم من سيرته العطرة ونهجه القويم قيم الخير والمحبة والإنسانية، وندعو الله أن ينعم على البشرية بالأمن والاستقرار والسلام، اللهم آمين. جميل مني أني أنا بعد أخصص الدقائق القادمة مستمعين للحديث عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيما كل دروسه مستفادة وحياته كلها نقدر نستفيدها، ولكن يعني بعض الأمور وأنا قاعد أقرأ هذا الخبر طرت في بالي بعض الأشياء اللي سواها صلى الله عليه وسلم الجميلة، اللي لما نقول نحن قدوتنا الرسول صلى الله عليه وسلم المفترض أن نحن نتبعه قولا وعملا، قولا وفعلا، مثل يعني لا تأتي ببعض وتترك بعض. يعني مثلا بعض الأشياء الجميلة صلى الله عليه وسلم كان مثل ما نحن نقول يمشي الأمور، يمشي الأمور. بعض الأشياء مثلا اللي قد تكون مزعجة لدى البعض هو عنده صلى الله عليه وسلم طالما أني أنا قادر أني أنا أمشيها، طالما أنها ما تضر، طالما أنها ما تأذي مشي. مثلا يوم كان يبي يكتب العهد اللي بينهم وبين الخصم وكان بينهم يعني الهدنة، فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فردوا عليه قالوا له والله ما نعلم من الرحمن ومن الرحيم، بل اكتب باسمك اللهم. وش يعني اللهم أصلا عند العرب؟ العرب تستبدل الميم، تستبدل الياء بالميم، عند البعض يستبدلون الياء بالميم فتلفظ اللهم، هي يا الله، اللهم يعني يا الله. احنا في دعانا لما نقول اللهم مثلا كذا كذا ونكمل دعانا يعني يا ربي، فاللهم يعني يا الله، ولكن تستبدل الياء بالميم فلغة. فقالوا له تكتب باسمك اللهم، قال اكتب باسمك اللهم. ليش؟ لأن هي نفسها، هو بسم الله الرحمن الرحيم، هي نفسها باسمك اللهم، فمشت خلاص. من بعدها من محمد رسول الله، من محمد رسول الله، فقالوا له والله لو كنا نعلم أنك رسول الله لاتبعناك، صح؟ ولكن اكتب من محمد بن عبد الله، قال اكتب من محمد بن عبد الله، لأن فعلا أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا محمد بن عبد الله أبوي عبد الله. تمشي الأمور، شو تمشي، وله نظرة مستقبلية ما كانوا يشوفونها الصحابة. يعني حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني راح وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يعني هل نحن ضعاف إن هم اللي يمشون كلامهم، هم يقولون اكتب باسمك اللهم فنكتب، يقولك اكتب محمد بن عبد الله وتكتب. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم له نظرة أخرى، له نظرة مستقبلية، له زاوية ما حد قاعد يشوفها منهم، وهني تكون الفطنة، وهني تكون حدة الذكاء، وهني تكون أني أنا أمشي أمر على حساب أمر آخر هو أنفع للجميع، هني تكون الحكمة والموازنة. لما أنا أقول الحياة كلها عبارة عن موازنة، هني أنت تعرف كيف قاعد توازن. ولما مثل ما ذكر صاحب السمو رئيس الدولة ربي حفظه

نستلهم من سيرته العطرة ونهجه القويم قيم الخير والمحبة والإنسانية، قمة الإنسانية في الرسول صلى الله عليه وسلم، وقمة المحبة ونشر الخير وحب الآخرين، ها، وحب لأخيك ما تحبه لنفسك. لا تكون أناني، لا نكون بس أنا وكفى، وأنا وبعدي الطوفان، ولا علي من غيري. المهم أني أنا أكون مرتاح، المهم أن أنا أموري اللي تمشي، المهم أن أنا لا لا لا، خلني ألتفت لغيري. أنا ما عندي مشكلة مثلا فلان اللي يستمتع ويستانس لو كان على حسابي دون أن أنظر، ما فيها إشكالية، لأن هي الحياة كذي. الحياة تمشي على المحبة والإنسانية والتسامح، وأني أنا أحب الآخرين، وأن نحن ولله الحمد والمنة والفضل، ربي سبحانه أنعم علينا في دولة الإمارات بهذه القيادة الحكيمة وهذا الشعب الجميل، أن نحن متعايشين ومتسامحين مع أكثر من 200 جنسية، قاعدين نمثل أسمى القيم وأجملها، قيم التسامح والتعايش باختلاف الجنسيات وباختلاف الألوان وباختلاف اللغات وباختلاف الثقافات. إلا نحن سبحان الله كلنا يعني في النهاية بشر، وكلنا بني آدم، وكلنا نتعامل مع الآخرين، والآخرين يتعاملون مع الآخرين كذلك بمبدأ الإنسانية، أن نحن بشر ونحب الآخرين ونستمتع مع بعضنا ونضحك لبعضنا. في بعض الأمور لما تمشيها، في بعض الأشياء التفاؤلية لما تستخدمها، مثل ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان في قمة التفاؤل، والدين أساسا يرفض التشاؤم، دائما التطير يعني التشاؤم، يأتي كلمة التطير في القرآن على مبدأ الذم وليس المدح. فحتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان مثلا لما يروح يدعي حق واحد ينتظر منه أنه يقول آمين، ويعلم بعض العلوم الطيبة الجميلة اللي فيها الاعتماد على الرب سبحانه ثم الاعتماد على نفسك. نفس لما مثلا واحدة أخذت عيالها الاثنين وراحت عند الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت له أرقهم فإنهم مسهم الأذى، يعني أصابتهم العين. فأحينا لو الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على راسهم وقرال عليهم المعوذات أو دعا لهم أمورهم طيبة، من اللي قاعد يدعي؟ صح ولا لا؟ أصل البركة صلى الله عليه وسلم. ولكن مع هذا قال حق لهم بل أنت أرقهم. ليش؟ يعلمها الاتكال على الرب سبحانه، وأن الدين وأن القرآن ليس محصورا في شخص، زين؟ وزائد على ذلك أن أنت اللي قلبك محروق عليهم، أنت اللي قلبك يعورك، أنت اللي تحترقين تشوفينهم متأذين، أنت الأم، أنت إذا شخص كبير أنت اللي تتعور، أنت المريض، أنت التعبان، أنت المحتاج، أنت المهموم، الله يبعد عنك كل هم. أنت لما تدعي يفرق عن لما تقول مثلا حق فلان أو فلان يدعي لك، أنا أدعي لك يعني مش حاس بألمك، مش حاس بشعورك، مش حاس بالهم اللي أنت فيه، بقول الله يسر أمرك. ولكن هل لما مثلا مثل لما أنت تدعي لنفسك يختلف الوضع، لأن أنت عايش الشيء، أنا مش عايشة، أنا بدعي لك الحين وبعطيك ظهري وبروح بقعد يا الشباب وبشرب لي كوفي كذا، صح ولا لا؟ فيعلمنا صلى الله عليه وسلم في حياته اليومية مثل هذه العلوم، يعلمنا أن كيف ترحم الصغير وكيف تعطف على الكبير وكيف تعطي كل قدره. الرسول صلى الله عليه وسلم قال انزلوا الناس منازلهم، اعرف منو اللي قدامك بناء عليه تكلم معاه، صح ولا لا؟ فبعض الأشياء هذه اللي تستخدمها وتتعامل معاها مهما كان تعلمك كيف لما الرسول صلى الله عليه وسلم يضحك مع زوجاته ويسولف معاهم، ولما عائشة ومع زوجته الثانية والله نسيت اسمها رضي الله عنهم أجمعين كانوا يعني في يعني خلنا نقول مشادة، خلنا نقول كان يضحك صلى الله عليه وسلم، ما قال انتو كذا وانتو كذا، الواحد يرجع من البيت تعبان يبغى يرتاح، لا لا لا لا تعالوا محكمة وتعالوا، لا لا لا. في أشياء تمشي، مشيها عشان تمشي، أنت تستصعبها بتصعب عليك. أنا هذه رسالتي من زمان، وبالأخص من بديت أقدم برنامج استوديو واحد، وأنا دائما أركز مستمعينا في كلماتي اللي أسعى وأتمنى من الرب سبحانه أن تكون مثل بلسم وتكون تخفف على المستمع ومن يسمعني ومن كذلك أخذ مكالمته أحيانا في بعض الفواصل. لما أقول الأمور طيبة ولما أقول إن شاء الله تنحل ولما أقول كذا، أنا أحاول أن أخفف إن شاء الله، وعسى ربي سبحانه أن يأخذ هذه الكلمة مني وتستجاب بإذن الله. فلما أقول إن شاء الله وأقول تفائلة وأقول إن شاء الله الأمور طيبة، لأنها تمشي، نحن ما نتحدث عن ضرورات الحياة، المأكل، الملبس، المسكن، اللي بدونه نحن راح نموت، هذه ضرورة الحياة. ولا أتكلم عن حاجية اللي أنا أحتاج إلى كذا حتى كذا، نحن أغلب أمورنا ولله الحمد والمنة والفضل كمالية. فبعض الأشياء تمشي،

وبدونها وإن لم تكن راح تمشي الحياة وتمشي إن شاء الله بأمورها الطيبة. خلك قنوع بما تملك. أمسات أقرأ في رواية جميلة، جملة جميلة، نحن أصلا عندنا في ديانتنا الحبيبة وعند الرسول صلى الله عليه وسلم، أن اقتنع بما تملك وأنني لا أحزن لما لا أملك. لا تشوف غيرك، لا تشوف فلان شو عنده وفلان ليش يملك وفلان ليش عنده 10 سيائير وفلان ليش عنده 20 فيلا وفلان ليش عنده في حسابه 20 مليار و20 مليون. شوف أنت شو ربي سبحانه أعطاك. عشان كذي أنا أقول لك ركز على التفاصيل الصغيرة اللي ربي سبحانه أعطاك إياها من نعم، ولكن نحن مش حاسين فيها سبحان الله، لأن اعتياد النعمة مشكلة. إذا أنت ما حسيت بالنعمة اللي أنت تملكها، اعتياد النملة النعمة عفوا دون إحساسها ودون الشعور بها مصيبة. ليش؟ لأن أنت من تنش هذه نعمة، هذه أول نعمة ربي سبحانه أعطاك إياها، أنه أعطاك يوم جديد تصلح الأمور إن كنت أفسدتها، ها، وتزيد صلاحا فيما كنت. سبحان الله، وفرصة جميلة أنك أنت أساسا تبر والديك وتعطف على الصغير وتستسمح من زوجتك وتحسن علاقاتك الخارجية ومع أصدقائك وزملائك في العمل وغيرها من الأشياء. هذه فرصة، هذه بسم الله قمت نشيت من على فراشك أنت سليم بصحة وعافية الحمد لله، ما في مكان يعورك، عينك موجودة ولله الحمد، بصحتك، إيدك تتحرك، ريولك تتحرك، تقدر تتكلم، ها، ما مرض، ما تعبت، ما في شيء شل أو توقف عن عمله ولله الحمد والمنة والفضل. هذه نعم عدها، ليه ما تبى تعدها؟ ما بتخلص إنك أنت نشيت بخير. تقوم عندك سيارتك في انتظارك ولله الحمد، تقوم وأنت بخير وأمان وعيالك وأهلك حولك وحواليك بخير، ما حد يشكي باس، ما حد في المستشفى لازم الحين تزوره، ما حد تعبان، ما حد في العناية، اللهم لك الحمد. هذه نعم بعد لو تعدها ما راح تحصيها. تطلع برا تلقى موترك موجود، بتروح الدوام معناته دوامك موجود، معناته راتبك موجود ولله الحمد والمنة والفضل. شوف النعم من تنش لين ترقد، والله العظيم ما بتشوف غيرك شو يملك، ما بتشوف. خلاص اللهم لك الحمد، اللهم زدنا من نعيمك يا رب، الأمن والأمان، وأنك أنت بخير وأهلك حولك وعيالك بخير، ترد من الدوام عيالك يركضون ويضحكون، اللهم لك الحمد. شوف غيرك يتمنى ياهل، شوف غيرك عياله في المستشفى، شوف غيرك زوجته بعيد الشر مثلا صابها حادث ولا صابها مرض وراحت وعلى رقبته عياله، ولابد أنه هو اللي يتكفل وهو اللي يربي. شوف غيرك ما يداوم، شوف غيرك تعبان ومريض، شوف غيرك يتمنى أبوه وأمه يكونوا موجودين، شوف غيرك يتمنى يكون عنده أخ هو وحيد أمه وأبوه. شوف شوف شوف شوف بتعرف أنت شو النعم اللي أنت قاعد تملكها. فإنك أنت تكون قنوع بما تملك وتكون مستمتع بما عندك وتسعى للأمور الأخرى لا بأس فيها، ولكن اقتنع بداية بما أنت تملك. سبحان الله راحت، كنت بقول شيء سبحان الله. طيب توقع أننا تكلمنا يعني دقائق طيبة، وإن شاء الله نعطيناها حقها ونطلع لفاصل إن شاء الله، من بعدها مكملين.

0: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، وشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبطاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.
1: أخواني وأخواتي، بفضل الله تعالى ثم بفضل قيادة أخي خليفة رحمه الله، ومن قبل المؤسس وباني الاتحاد الشيخ زايد، تمتلك اليوم دولة الإمارات منظومة

تنموية متطورة ومتكاملة ومستدامة، أصبحت مصدر إلهام وآمال لشعوب المنطقة والعالم، وبإذن الله ستبقى وتتطور بجهود أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها.

طيب على 6-0-0-5-5-1-2-2-2 والرسائل النصية على 3-5-4-4 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. طيب نفتح إن شاء الله نظام الرسائل النصية ونشوف المستحدث منها. نعم الله، في رسالة جميلة تقول كلام جميل، ذكرتني بالمثل اللي يقول عندما يأتي الظلام كن أنت آخذ حملة الشموع. يا سلام عليك، شموع العلم والأمل والثقافة. طيب نشوف نشوف نشوف أخبارنا، تبارك الله دائما موجودة من مركز الاتحاد للأخبار، الثقافة والسياحة تستثمر في الكفاءات الوطنية. احتفت دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي بتخريج 92 طالبة وطالب إماراتي ضمن برنامج أجيال السياحة المخيم الصيفي لتطوير الكفاءات الوطنية الشابة وإعداد جيل جديد يمتلك المهارات والخبرات والثقة اللازمة للمساهمة في تشكيل مستقبل قطاع السياحة والضيافة في أبوظبي. أقيم برنامج أجيال السياحة المخيم الصيفي في مواقع متعددة من مدينة أبوظبي، العين، الضفرة، بالتعاون مع أكاديمية أبوظبي للضيافة ليروش، وجمع على مدى أسبوعين بين التدريب العملي والتجارب الميدانية في مؤسسات القطاع والإرشاد المهني، بما أتاح للمشاركين تجربة متكاملة للتعرف إلى مختلف جوانب قطاع السياحة والضيافة، أحد أبرز أو أسرع القطاعات الاقتصادية نموا في أبوظبي. ومع الثقافة والسياحة في أبوظبي تفتح باب التقديم للاند 2027. أعلنت دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي فتح باب التقديم للمشاركة في برنامج لاند 2027 للتدريب على توثيق المشاهد الثقافية، وبرنامج دولي لبناء القدرات يركز على توثيق المشاهد الثقافية بوصفها منظومات حية وديناميكية. يعد برنامج لاند 2027 اللي ينظم بالشراكة مع مشروع تشيدر بالتعاون مع اللجان العلمية الدولية التابعة للمجلس الدولي للمعالم والمواقع والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة وعدد من المنظمات الدولية المتخصصة في مجال توثيق التراث، أول برنامج تدريبي من نوعه في المنطقة مخصص للتوثيق الشامل والمتكامل للمشاهد الثقافية. يفتح البرنامج باب التقديم أمام 20 متخصص في مجال التراث من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يشارك المقبولون في البرنامج في التدريب الميداني اللي يقام في مدينة العين بإمارة أبوظبي خلال الفترة من 26 أبريل إلى 5 مايو 2027 إلى جانب سلسلة من الدورات التمهيدية المفتوحة عبر الإنترنت اللي تعقد خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2027. يهدف البرنامج التدريبي إلى تعزيز قدرات المشاركين في توثيق المشاهد الثقافية من خلال منهجيات متكاملة تضع الإنسان في صميم اهتمامها وتتبنى نهج يربط بين الطبيعة والثقافة، مع توظيف المعارف التقليدية إلى جانب التقنيات المتقدمة. يتناول برنامج لاند 2027 تعقيدات توثيق المشاهد الثقافية من خلال مراعاة مختلف الأبعاد المادية وغير المادية اللي تسهم في تشكيلها، ويعتمد البرنامج على واحة الهيلي كدراسة حالة تطبيقية لإبراز كيف يمكن للتوثيق الشامل

يدعم جهود الحفاظ على التراث وإدارته المستدامة على أسس علمية راسخة. يقدم البرنامج بإشراف نخبة من الخبراء الدوليين المتخصصين في توثيق التراث، ويستهدف المهنيين في المراحل المبكرة إلى المتوسطة من مسيرتهم المهنية من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

0: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

وصلنا معاكم مستمعينا لختام حلقتنا، كل الشكر لكم على متابعتكم وتواصلكم واستماعكم ومشاركاتكم الطيبة في برنامج استوديو واحد. نلقاكم بإذن الله باكر في نفس الموعد من 10 لـ11:30 عبر أثير أبوظبي FM. تحيات علي سبت كوثر أحمد أحمد العبيدي، نلقاكم على خير في أمان الله. دائرة القضاء.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

ابوظبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع أبو

كما الطفل المدلل يلعب بالمواجع كما الطفل المدلل ما يحس بالوقت

يرجع، لابد ما يرجع ويصحى يوم ويصحي ضميره.

أحبه وحتى الصبر علمني أحب، وحتى الصمت كلمني أحب، حتى الصبر علمني أحب، وحتى الصمت كلمني

0: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
1: فخورين بالإمارات،
2: من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه،
1: فخورين بالإمارات.

الأغاني اللي تحبها والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج: مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن.

ما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: لأن ذوقك يستاهل الأفضل. بوظبي أف أم.
1: من مركز الاتحاد إلى الأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. توقعت وكالة موجز للتصنيفات الائتمانية أن تحافظ بنوك الإمارات على مستويات نمو قوية في الربحية خلال النصف الثاني من عام 2026 مدعومة بنمو

نمو الإقراض وتنويع الإيرادات ودورة الإنفاق الرأسمالي متعدد السنوات. ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال عام 2025 لتصل إلى 74 مليار درهم مقارنة ب 65 مليار درهم في عام 2024، بنمو نسبته 14.19% وفقاً لبيانات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. شهدت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي والهند نمواً قوياً وارتفعت إلى مستوى قياسي خلال عام 2025، حيث بلغت 222 مليار درهم بنمو نسبته 15% على أساس سنوي. سجل الذهب اليوم أعلى مستوى منذ أكثر من 3 أشهر، مواصلاً ارتفاعه المدفوع بإعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن إعادة شراء السندات. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 14% إلى 4668 دولار للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 16% إلى 4724 دولار. الخبر الأخير، أعلنت رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز بأن إنتاج البلاد من النفط تجاوز 1,230,000 برميل يومياً، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أكثر من 7 أعوام. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

0: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح، لو نسير وين ما نسير حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير، فخورين بالإمارات.

استمتعوا بأجواء منعشة مع العائلة والأصدقاء في سنو أبو ظبي في ريم مول لفترة محدودة. احصلوا على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتعوا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات فلس مجانية وخدمة استئجار خزانة. اهربوا من حرارة الصيف واستمتعوا بتجربة ثلجية مليئة بالمرح في قلب العاصمة في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو snowabuظبي.com.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

من مركز الاتحاد إلى الأخبار، أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف عبر منصة إكس: في ذكرى مولد خير البشر والرحمة المهداة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نستلهم من سيرته العاطرة ونهجه القويم قيم الخير والمحبة والإنسانية، وندعو الله تعالى أن ينعم على البشرية بالأمن والاستقرار والسلام. هذا وقد هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الأمة الإسلامية بذكرى مولد نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم.

رسول الإنسانية خير البشر ورحمة الله للعالمين. وأضاف سموه عبر منصة إكس: في هذا اليوم المبارك نسأل الله العلي القدير أن يعيده على الأمة الإسلامية وهي في خير وأمن وأمان واستقرار. قال سموه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة: بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف نستحضر ما تركه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من سيرة عظيمة قامت على الرحمة والمحبة والتسامح، وجعلت من الخير غاية سامية. نسأل الله أن يحفظ وطننا وأهله، وأن يكتب لمنطقتنا والعالم السلام والأمان. الخبر الأخير: بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي كارلوس إسبا وزير خارجية جمهورية بيرو العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطوير آفاق التعاون في المجالات كافة بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

0: استمتعوا بأجواء منعشة مع العائلة والأصدقاء في سنو أبو ظبي في ريم مول لفترة محدودة. احصلوا على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتعوا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات فلس مجانية وخدمة استئجار خزانة. اهربوا من حرارة الصيف واستمتعوا بتجربة ثلجية مليئة بالمرح في قلب العاصمة في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو snowabuظبي.com.
1: فخورين بالإمارات.
2: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: أبو ظبي
1: FM. استمتع، ابتسم،
2: كيف حالك مصدع؟
3: أهلا، حي الله الكراني،
1: وخلك على موجتنا. أبو ظبي FM.

ابو ظبي اف ام، استمع واستمتع، معاكم دايما اقرب، وعيش اجواء ابو ظبي اف ام. ابو ظبي اف ام، صوت الامارات اللي تحبه.

0: خلك قريب.
1: جيتك بقلبي وعد لاه يا قلبي.
0: واستمتع بضبي اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أكدت دولة الإمارات أمام مجلس الأمن أن حماية المدنيين في السودان ومحاسبة مرتكبي جميع الانتهاكات يجب أن تظل أولوية، داعية إلى وقف تدفق الأسلحة وتوسيع نطاق حظرها ليشمل كامل الأراضي السودانية. فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران وأطراف وكيانات أخرى قالت إنها تتعاون تجاريا وماليا مع طهران، وتسعى العقوبات ضمن الآلية الجديدة المعلن عنها إلى تقييد قدرات إيران الاقتصادية لدفعها للعودة مجددا إلى طاولة المفاوضات بشأن وكلائها في المنطقة والبرنامج النووي وحرية الملاحة في مضيق هرمز. قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغست إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تستبعد استخدام القوة العسكرية ضد إيران، وذلك بالتزامن مع إعلان واشنطن عن هجوم اقتصادي حاسم يستهدف طهران، مشيرا إلى أن طهران لا تستطيع تحمل الضغوط الاقتصادية المفروضة عليها. رفعت الولايات المتحدة رسميا اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، منهية بذلك تصنيفا اعتمدته واشنطن منذ عقود. وأكد وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أنه تم اتخاذ هذا الإجراء تقديرا للخطوات الإيجابية والالتزامات الإضافية التي تعهدت بها الحكومة السورية. تعهد داعمو أوكرانيا الأوروبيون في

اجتماع عقده أمس في كييف بمواصلة تقديم مساعدتهم العسكرية والمالية لأوكرانيا. وعقد اجتماع الدول المنضوية في تحالف الراغبين في يوم الذكرى 35 لإعلان استقلال أوكرانيا، وبلغ عدد الدول المشاركة فيه 30 دولة. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها، تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
0: فخورين بالإمارات.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبوظبي

كان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى خادم الحرمين الشريفين تتضمن دعوة لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمياه. رئيس الدولة ونائبه يهنئون رئيس الأوروغواي بذكرى استقلال بلاده. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
0: بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله رسالة خطية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مالك المملكة العربية السعودية الشقيقة، تتضمن دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال خلال الفترة من 8 إلى 10 من ديسمبر 2026 في العاصمة أبوظبي. وتسلم الرسالة معالي وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي من سعادة مطر سالم الظاهري سفير الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية خلال استقباله بمقر الوزارة في الرياض. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة ياماندو أورسي رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس ياماندو أورسي. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، نستلهم من سيرة خير البشر والرحمة المهداة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قيم الخير والمحبة والإنسانية. وقال سموه عبر منصة إكس في ذكرى مولد خير البشر

0: الشر والرحمة المهداة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نستلهم من سيرته العطرة ونهجه القويم قيم الخير والمحبة والإنسانية، وندعو الله تعالى أن ينعم على البشرية بالأمن والاستقرار والسلام. هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، وقال سموه في منشور عبر منصة إكس: نهنئ الأمة الإسلامية بذكرى مولد نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، رسول الإنسانية خير البشر ورحمة الله للعالمين. وفي هذا اليوم المبارك نسأل الله العلي القدير أن يعيده على الأمة الإسلامية وهي في خير وأمن وأمان واستقرار. قال سمو الشيخ منصور بن زايد الانهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف عبر منصة إكس: في ذكرى المولد النبوي الشريف نستحضر ما تركه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من سيرة عظيمة قامت على الرحمة والمحبة والتسامح وجعلت من الخير غاية سامية. نسأل الله أن يحفظ وطننا وأهله وأن يكتب لمنطقتنا والعالم السلام والأمان. ننتقل الآن إلى موجز الأخبار العالمية مع الزميل عبد الكريم بدوي.
1: أكدت دولة الإمارات أمام مجلس الأمن أن حماية المدنيين في السودان ومحاسبة مرتكبي جميع الانتهاكات يجب أن تظل أولوية، داعية إلى وقف تدفق الأسلحة وتوسيع نطاق حظرها ليشمل كامل الأراضي السودانية. فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران وأطراف وكيانات أخرى قالت إنها تتعاون تجاريا وماليا مع طهران، وتسعى العقوبات ضمن الآلية الجديدة المعلن عنها إلى تقييد قدرات إيران الاقتصادية لدفعها للعودة مجددا إلى طاولة المفاوضات بشأن وكلائها في المنطقة والبرنامج النووي وحرية الملاحة في مضيق هرمز. قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجست إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تستبعد استخدام القوة العسكرية ضد إيران، وذلك بالتزامن مع إعلان واشنطن عن هجوم اقتصادي حاسم يستهدف طهران، مشيرا إلى أن طهران لا تستطيع تحمل الضغوط الاقتصادية المفروضة عليها. رفعت الولايات المتحدة رسميا اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، منهية بذلك تصنيفا اعتمدته واشنطن منذ عقود. وأكد وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أنه تم اتخاذ هذا الإجراء تقديرا للخطوات الإيجابية والالتزامات الإضافية التي تعهدت بها الحكومة السورية. تعهد داعمو أوكرانيا الأوروبيون في اجتماع عقده أمس في كييف بمواصلة تقديم مساعدتهم العسكرية والمالية لأوكرانيا، وعقد اجتماع الدول المنضوية في تحالف الراغبين في يوم الذكرى 35 لإعلان استقلال أوكرانيا، وبلغ عدد الدول المشاركة فيه 30 دولة.
0: جدد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب سمو رئيس الدولة التأكيد على أن العدوان الإيراني على دول الخليج العربية أخطأ الهدف، وقال معاليه عبر منصة إكس: مع انتقال المواجهة الأمريكية الإيرانية إلى مرحلة جديدة تتسم بتصعيد الضغط الاقتصادي وإنهاء محاولات الهيمنة على مضيق هرمز وتجاوز مرحلة مذكرة التفاهم، نعيد التأكيد على أن العدوان الإيراني على دول الخليج العربية أخطأ الهدف، إذ عمق مأزق طهران وكان خيارا استراتيجيا آثما زاد من عزلتها وأضعف موقفها. وأضاف معاليه: السبيل إلى الخروج من هذه الحرب لا يمر عبر استهداف دول الخليج العربية، بل عبر العمل معها بما يهيئ للتهدئة والبحث عن مخرج سياسي للحرب. نختم بهذا الخبر، فقد نجح المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية في تركيب أطراف صناعية ل64 مصابا فلسطينيا من مبتوري

0: الأطراف منذ انطلاق برنامج خطوة أمل الذي ينفذ ضمن عملية الفارس الشهم 3، وذلك في إنجاز جديد يجسد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بمواصلة جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين.
1: يهدف برنامج خطوة أمل إلى إعادة تأهيل المصابين من مبتوري الأطراف من خلال منظومة متكاملة من الخدمات الطبية والتأهيلية تشمل التقييم الطبي وتصنيع وتركيب الأطراف الصناعية وتنفيذ جلسات العلاج الطبيعي والتأهيل الحركي، إلى جانب المتابعة الطبية المستمرة بما يسهم في تمكين المستفيدين من التكيف مع الأطراف الصناعية واستعادة قدرتهم على الحركة والعودة إلى ممارسة حياتهم اليومية. ويأتي تنفيذ البرنامج بدعم ومساهمة 6 مؤسسات وجهات إنسانية إماراتية امتدادا للمبادرات الإنسانية التي تنفذها دولة الإمارات ضمن عملية الفارس الشهم 3، بما يسهم في التخفيف من آثار الأزمة الإنسانية على الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.
0: وصلنا معكم مستمعين الكرام إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى خادم الحرمين الشريفين تتضمن دعوة لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026. رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الأوروغواي بذكرى استقلال بلاده. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم محدثكم حمد علي، ومن الإخراج طلال الزيودي. إلى اللقاء.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

الأغاني اللي تحبها والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله رسالة خطية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، تتضمن دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال من 8 إلى 10 من ديسمبر المقبل في العاصمة أبوظبي. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عبر منصة إكس في ذكرى مولد خير البشر والرحمة المهداة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نستلهم من سيرته العطرة ونهجه القويم قيم الخير والمحبة والإنسانية، وندعو الله تعالى أن ينعم على البشرية بالأمن والاستقرار والسلام. من جهته قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر منصة إكس، نهنئ الأمة الإسلامية بذكرى مولد نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الإنسانية خير البشر ورحمة الله للعالمين، وفي هذا اليوم المبارك نسأل الله العلي القدير أن يعيده على الأمة الإسلامية وهي في خير وأمن وأمان واستقرار. وعبر منصة إكس أيضا قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة في ذكرى المولد النبوي الشريف، نستحضر ما تركه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من سيرة عظيمة قامت على الرحمة والمحبة والتسامح وجعلت من الخير غاية سامية، نسأل الله أن يحفظ وطننا وأهله وأن يكتب لمنطقتنا والعالم السلام والأمان. أكد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن العدوان الإيراني على دول الخليج العربية أخطأ هدفه، ووصفه بأنه خيار استراتيجي آثم عمق مأزق طهران وزاد من عزلتها وأضعف موقفها، مشددا على أن مخرج هذه الحرب يكمن في العمل مع دول الخليج العربية بما يهيئ للتهدئة والبحث عن حل سياسي. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.

استمتعوا بأجواء منعشة مع العائلة والأصدقاء في سنو أبو ظبي في ريم مول لفترة محدودة. احصلوا على تذكرة الصيف مقابل 99.

0: 20 درهم فقط، واستمتعوا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات فلاس مجانية وخدمة استئجار خزانة. اهربوا من حرارة الصيف واستمتعوا بتجربة ثلجية مليئة بالمرح في قلب العاصمة في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو snowabuzabi.com.
1: فخورين بالإمارات،
2: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايل هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
1: فخورين بالإمارات.

0: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
1: عليك بطاقة إياند ماني.
0: كيف يعني؟
1: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
0: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
1: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
0: ممتاز،
1: سافر بذكاء مع بطاقة إياند ماني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إياند ماني. تطبق شروط والأحكام.

خير الإحسان، زكاتكم وصدقاتكم طوق نجاة بالنسبة لهم. مع خير الإحسان نمنحهم أمل في الحياة. خير الإحسان كل خميس من 7 وحتى 8 مساء على أبوظبي FM.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أكد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أكد أن العدوان الإيراني على دول الخليج العربية أخطأ هدفه، ووصفه بأنه خيار استراتيجي آثم عمق مأزق طهران وزاد من عزلتها وأضعف موقفها، مشددا على أن مخرج هذه الحرب يكمن في العمل مع دول الخليج العربية بما يهيئ للتهدئة والبحث عن حل سياسي. أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إطلاق عملية مالية جديدة تستهدف شبكات إيران الاقتصادية حول العالم بهدف قطع الموارد التي تدعم الحكومة الإيرانية والحرس الثوري ولدفع طهران إلى عزلة عالمية كاملة. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن وثيقة داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية أن وزارة الخارجية تستعد لإعادة دبلوماسيين إلى سفارات في الشرق الأوسط تم إجلاؤهم قبل الحرب مع إيران وأثناءها. قال وزير الداخلية الباكستاني في ختام زيارة إلى طهران إن البلدين أحرزا تقدما كبيرا في محادثات ركزت على الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران والمسار نحو السلام. قالت كندا إنها ستكشف اليوم عن ردها على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت تشهد العلاقات بين البلدين تدهورا كبيرا وتنتقل من تحالف وثيق إلى حرب تجارية. النبأ الأخير، أكد مسؤول روسي أن مصفاة نوفو شاختينسكا للنفط في منطقة روستوف جنوب روسيا أوقفت عملياتها بعد تعرضها لأضرار جراء هجوم شنته أوكرانيا بطائرات مسيرة خلال الليل. ختام الموجز الدولي قدمه لكم أحمد صالح، في أمان الله.

مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح، لو نسير وين ما نسير حبها راسخ

0: تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبعة ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير، فخورين بالإمارات.
1: رجال والله رجال، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ألحان محمد الأحمد، من أداء الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
2: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة نحمل نكد.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي FM.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
5: ألو؟
6: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك اياها.
5: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
6: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد.
5: دامتشي؟ أوكي، الموضوع في هدية. يا حلاتك،
7: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
8: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام. النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
5: معقولة؟ بس الصوت كان عادي.

0: إخراج وليد سراب.
1: من مركز الاتحاد إلى الأخبار، أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. توقعت وكالة موجز للتصنيفات الائتمانية أن تحافظ بنوك كل الإمارات على مستويات نمو قوية في الربحية خلال النصف الثاني من عام 2026، مدعومة بنمو الإقراض وتنويع الإيرادات ودورة الإنفاق الرأسمالي متعدد السنوات. ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال عام 2025 لتصل إلى 74 مليار درهم مقارنة ب 65 مليار درهم في عام 2024، بنمو نسبته 14.19% وفقا لبيانات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. شهدت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي والهند نمواً قوياً وارتفعت إلى مستوى قياسي خلال عام 2025، حيث بلغت 222 مليار درهم بنمو نسبته 15% على أساس سنوي. سجل الذهب اليوم أعلى مستوى منذ أكثر من 3 أشهر، مواصلاً ارتفاعه المدفوع بإعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن إعادة شراء السندات. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 14% إلى 4668 دولار للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 16% إلى 4724 دولار. الخبر الأخير، أعلنت رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز بأن إنتاج البلاد من النفط تجاوز 1,230,000 برميل يومياً، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أكثر من 7 أعوام. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.
2: كلمة استكثرك وقتي علي وفداك، عدد زماني كل ما طار هول.
0: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر.
3: راجع بشوقي ولهفتي
0: أهوابي أف أم 90 أف أم، خلها دوم في البال.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبوظبي

0: رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى خادم الحرمين الشريفين تتضمن دعوة لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026. الإمارات ترحب برفع الولايات المتحدة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
0: بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله رسالة خطية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، تتضمن دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال من 8 إلى 10 من ديسمبر المقبل في العاصمة أبوظبي. وتسلم الرسالة معالي وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي من سعادة مطر سالم الظاهري سفير دولة الإمارات لدى المملكة العربية السعودية خلال استقباله في مقر الوزارة في الرياض. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عبر منصة إكس اليوم في ذكرى مولد خير البشر والرحمة المهداة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نستلهم من سيرته العطرة ونهجه القويم قيم الخير والمحبة والإنسانية، وندعو الله تعالى أن ينعم على البشرية بالأمن والاستقرار والسلام. من جهته قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر منصة إكس: نهنئ الأمة الإسلامية بذكرى مولد نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الإنسانية خير البشر ورحمة الله للعالمين، وفي هذا اليوم المبارك نسأل الله العلي القدير أن يعيده على الأمة الإسلامية وهي في خير وأمن وأمان واستقرار. وعبر منصة إكس أيضا قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة: في ذكرى المولد النبوي الشريف نستحضر ما تركه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من سيرة عظيمة قامت على الرحمة والمحبة والتسامح وجعلت من الخير غاية سامية، نسأل الله أن يحفظ وطننا وأهله وأن يكتب لمنطقتنا والعالم عالم السلام والأمان. في خبر آخر، جدد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة بينما تدخل المواجهة الأمريكية الإيرانية منعطفا جديدا أكثر صرامة، جدد التأكيد على أن العدوان الإيراني على دول الخليج العربية أخطأ الهدف. وقال معاليه عبر إكس:
2: مع انتقال المواجهة الأمريكية الإيرانية إلى مرحلة جديدة تتسم بتصعيد الضغط الاقتصادي وإنهاء محاولات الهيمنة على مضيق هرمز وتجاوز مرحلة مذكرة التفاهم، نعيد التأكيد على أن العدوان الإيراني على دول الخليج العربية أخطأ الهدف، إذ عمق مأزق طهران وكان خيارا استراتيجيا آثما زاد من عزلتها وأضعف موقفها. السبيل إلى الخروج من هذه الحرب لا يمر عبر استهداف دول الخليج العربية، بل عبر العمل معها بما يهيئ للتهدئة والبحث عن مخرج سياسي للحرب.

0: رحبت دولة الإمارات بقرار الولايات المتحدة الأمريكية رفع اسم الجمهورية العربية السورية من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واعتبرته خطوة إيجابية تدعم استقرار سوريا وازدهارها. وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن تقديرها الجهود التي بذلها فخامة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة في سبيل اتخاذ هذه الخطوة التي من شأنها أن تفتح آفاقاً أوسع أمام تنشيط الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وتعزز اندماج سوريا في الاقتصاد العالمي بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار في البلاد. وجددت الوزارة تأكيد موقف دولة الإمارات الداعم جميع الجهود المبذولة لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الأمن والاستقرار والتعايش السلمي والتنمية. الجولة الخامسة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تنطلق غدا. هذا الخبر وأكثر نستعرضه معكم مستمعين الكرام مع زميلي في الاستديو ميلاد موسى. ميلاد، مساء الخير.
1: مساء النور أميرة. بالفعل تم الإعلان اليوم من قبل اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة عن اكتمال الاستعدادات لانطلاق منافسات الجولة السادسة من النسخة الثالثة لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو المخصصة لفئة بدون البدلة، والتي يستضيفها مجمع نادي الشبه الرياضي في دبي يوم السبت والأحد 29 و30 من أغسطس الجاري. اختتمت مساء أمس فعاليات النسخة 32 من مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج الذي أقيم من 15 إلى 24 من أغسطس الجاري بفندق راديسون بلو، وتوج اللاعب الأوزبكي جاكوفير بلقب بطولة الأساتذة. استهل روما مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإيطالي الذي تستطيعون مشاهدته على قناة أبوظبي الرياضية بصورة مثالية بعدما اكتسح ضيفه فيورنتينا بأربعة أهداف دون مقابل. حقق المدرب الإسباني تشابي ألونسو بداية ناجحة مع تشيلسي رغم فوزه الصعب في ديربي غربي لندن على مضيفه فولهام بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ختام المرحلة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز. ختام الرياضة مع خلف المرمى.
0: ميلاد، كلمة مستر للمدرب في إيطاليا من وين جت؟
1: طبعا هذا سؤال كتير مهم أميرة، خاصة أنه كلمة ماستر هي كلمة إنجليزية كيف دخلت على الكرة الإيطالية. الحكاية بتعود لمدرب اسمه ويليام جاربوت، هذا كان لاعب في جنوة وبعدين استلم التدريب في جنوة. لما درب جنوة 1912، الحكاية عمرها تقريبا 110 سنين أو 115 سنة، أدخل أساليب جديدة على تدريب نادي جنوة والدوري الإيطالي عموما. صاروا اللاعبين ينادوله مستر جاربوت، فاللاعبين ما كانوا ينادوله كوتش، كانوا ينادوله مستر. فلما انتشر هو وصار عنده شعبية كتير كبيرة، باقي اللاعبين وباقي الأندية كمان صارت تطلق على الكوتشية عندها مستر مستر فلان مستر فلان، وانتشرت اللعبة. وتلاقي اليوم بالتدريب في إيطاليا ما في كلمة كوتش، في مستر للمدرب.
0: شكرا ميلاد على المعلومة الجديدة. ختام النشرة مستمعينا، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى خادم الحرمين الشريفين تتضمن دعوة لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026. الإمارات ترحب برفع الولايات المتحدة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم أميرة البلوشي، ومن الإخراج لؤي السعدي. إلى اللقاء.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

0: لحظة، في رسالة. منو هذا؟ إكس ماستر 2025، صورتي وغرفة دردشة. أوف، وأطلع لفل كبير، صدق باين علي طيب.
1: راشد تعال تغدى، تأخرت.
0: زين زين أمي أقدر أقول لك شيء؟
1: هي الغالي يقول عسى ما شر.
0: في شخص غريب طلب مني صورتي وإني أدخل معاه في دردشة إلكترونية عشان يعطيني شيء في اللعبة.
1: شو؟ منو هالشخص؟ راوني حسابه أشوف.
0: هذا هو في التلفون.
2: أحسنت يا راشد أنك خبرت أمك. للأسف في ناس يستخدمون الألعاب لاستدراج الأطفال وابتزازهم.
0: بعد ما طرشت للصورة دخلني دردشة، وعقب قام يطلب مني شغلات مو بزينة، وقال لي إذا أرسلت بيخترق جهازي ويفضحني، فخفت وطلعت.
2: لا تخاف أبدا، نحن بنتعامل معه. أهم شيء أنك ما سكت وخبرت هلك. كفو يا راشد، أنت بطل.
3: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عبد الرحمن عواب، عالية المرزوقي، مروان الحسني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها، تهواها، شمسها كل الدفع، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعدها بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
0: فخورين بالإمارات.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج الروح.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

على كيفك بالشعرها تعبنا هواي لما ما ظفرنا هو العالي على كيفك بالشعرها تعبنا هواي لما ما ظفرنا اجى ليل ومشى ليل ونطرنا اجى ليل ومشى ليل ونطرنا هو العالي دخلش عدك وياه هو العالي

نصيب زرعت ورايات واحلاهن حبيبي نصيب الغير تالي ومو نصيبي وينين الليل كله وهذا شيبي وينين الليل كله وهذا شيبي.

بروحي أخافت مني لو سمعت نوحي هوى العالي تخذني تلوب روحي أخافت مني لو سمعت نوحي

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا ما غربي هواكم. أبوظبي FM.

0: ابوظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياكم
0: والإحساس.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج: مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

كل لحظة أجمل مع عيدي يا زين سادتي بوظبي FM.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من بوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. بوظبي اف ام.

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: أبو ظبي اف ام، صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل. أبو ظبي اف ام، فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه. يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

0: الأغاني اللي تحبها
1: والبرامج اللي تنتظرها
0: كلها على أبوظبي.

من أبوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وفداك، عدد زماني كل ما طار هول.
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر.
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهوبي أف أم 90 أف أم، خلها دوم في البال.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أن يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح، لو نسير وين ما نسير حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس حلاها غير، هي إمارات الخير، فخورين بالإمارات.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وفداك، عاد زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بي اف ام 90 اف ام خلها دوم في البال.

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من بوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. بوظبي اف ام.

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

ترى الإمارات جلدها غليظ ولحمتها مرة. لحمنا نكد.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا، أكيد هي تسكن الروح. لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.
2: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
3: أبوظبي FM.

0: ابوظبي اف ام، صوتك الاقرب واحساسك الاجمل.
1: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا, أهلاً وسهلاً.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الاقرب واحساسك الاجمل، يومك احلى ولحظاتك اجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش اجواء أبوظبي

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM
0: فخورين بالإمارات.
2: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.